0: مالكهم حال البدايات مع النهايات. إذ في البدايات خوف الذنب يزجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات. منها تلاسم هدم النص دون ريا من كونها ذات مكر والغيانات.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot.
2: خلال هذا القرن عانت شعوب العالم من ويلات الاستعمار الذي كان يبسط نفوذه سعيا لتحقيق اطماعه وزياده سلطانه. وتعرضت أمتنا العربية إلى هجمة استعمارية سافرة، مبررها الوحيد آنذاك أن الدول الكبرى المسلحة بالحديد والنار كانت متأكدة من خلو أيدي شعوبنا من السلاح. عام 1911 أمام نهم إيطاليا ورغبتها في إحياء أمجاد روما، كانت ليبيا هدفها المرسوم بدقة، فتم إنزال جيوش الغزاة في طرابلس، بنغازي، زوارة، سرت، درنة، طبرق وغيرها من المناطق. وهب الشعب العربي الليبي ليبدأ مسيرة المقاومة المسلحة، مما أجبر الطليان المعتدين إلى تجميد زحفهم. وفي عام 1922 شهدت إيطاليا تغييرا جذريا، لقد بدأ عهد الدكتاتور موسوليني، وكان على الفاشية أن تواجه مقاومة الشعب العربي الليبي الباسلة في كل مكان حلت به جيوشها.
3: ستظلنا على الأرض، وبعد ذلك لسوف نأخذ علم الفاشية إلى النجوم.

0: Scotty Church! Unchart! Fuego!
1: المزيد والمزيد. إني لا أفهم، إن كنا عزمنا البدو لماذا نستمر في شنقهم؟ لماذا أستمر في إرسال الجيوش تباعا إلى نصر قد حققته؟ أتمنى أن قوادي يكتبون تقريرين مختلفين، واحدا يهنئون أنفسهم بروائع نجاحهم، والثاني يخبرني عن هزائمهم. لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، ولن أدعو يستمر أبدا. هنا هذه الخضراء، هذه الخضراء الخصوة هي هدفكم، والبقية ورقة صفراء تحتاج واحدا طموحا يلفها.

0: Graziani, tale mai.
1: Presenta!
0: عشرون سنة ضيعناها على هذه الحروب. أرسلت 5 ولاة إلى ليبيا في 5 سنوات. لا، المنطق العسكري الفاشي لن يقبل بهذا.

0: يجب أن نذكر من نحن. إننا خراب فجر جديد. من هم الذين نقاتلهم؟ رجال قبائل من البادية أم أشباح؟ أريد أن تأتوا بزعيمهم هنا، أن تأتوا به إلي. أريد أن تسحق هذه الثورة. ما اسمه؟
1: عمر المختار.
2: من؟
1: عمر المختار.
3: عمر المختار.

أتدري يا جنرال؟ المستوطنون الذين أرسلناهم فلاحون من الجنوب يكلفوننا بالليرات كما لو أننا أنزلناهم في أفخم فندق. لابد أن ثمة خطأ ما. لا، لن أسمح لحفلة من البدو أن تعيق تقدم 40 مليون إيطالي.

0: أعطيك ليبيا يا جنرال. إن لك اسما وحده سيرهبهم.
1: اسمح لي زعيمي حين أسحق تمردا، لا أشعر إلا براحة الضمير كجندي.
0: ماذا كان المختار يعمل قبل التمرد؟
1: كان معلما.
0: معلما؟
1: نعم.
0: وأنا كنت معلما. احذر لئلا تنتهك الولاة الخمسة الذين سبقوك، وقد لقنك درسا مهما. طيب، أنا أحب الحركة. روح إلى ليبيا. يا جنرال، عد إلي بالمختار. ارشي أو اكسر رقبته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والسماء رفعها ووضع الميزان.
1: قف عندك. لماذا نبدأ كل سورة في القرآن باسم الله الرحمن الرحيم؟ نعم،
2: لأن من أسماء الله الحسنى الرحمن.
1: صدقت. نعم، وكيف يظهر الله لنا رحمته؟
3: لقد علم الناس الكلام.
1: علمهم الكلام، أحسن. نعم، هناك أمر آخر في الآية الكريمة. من منكم يستطيع أن يخبرني ما هو؟ نعم، دعني أعطيك فكرة.
4: إنه الميزان.
1: أحسنت، الميزان. ولماذا وضع الله ذلك الميزان؟ أولاد، يا أولاد، لماذا وضع الله الميزان؟ لأن بدون الميزان كل شيء يقع.
5: أرني الآن ما الذي كتبت.

0: نعم أبو مطر.
1: ما الخبر؟ حاكم جديد.
0: جديد يأتون دائما كالأسود
1: ويعودون كالمعيز المنهكة.
0: ومن يكون هذه المرة؟
1: كراسياني جزار فزان.
0: كراسياني،
1: كنا نتوقع منذ زمن أن يطلقوه علينا. هذا معناه حملة جديدة.
0: أبي كان يقول إن الضربات التي لا تقسم ظهرك تقوي. سنوري كراسياني صلابتنا.

0: سمعت أن غراتسياني يحب الدماء. لا أود أن أصدق هذه القصص، لكنها صحيحة. متى يتوقعون؟
1: يزينون بنغازي لمجيئه.

0: أشكركم يا سادة، ولكن السيدات معنا، خذوا راحتكم ليستمر الرقص.
1: جنرال كورونيل سارساني،
2: سينيوري توميلي،
3: لتختبئ النساء.

0: هؤلاء الثلاث الذين هناك؟ الاثنان في الخلف؟ ذلك جرو الصغير بالتأكيد. أنتم الآن مجندون عوضا عن 3 أشهر مع مختار، ستقضون سنة في عمل مفيد بعيدين عن المشاكل. احرق ما سيعطى لمختار، من كل شيء احرق النصف.
1: مافيا

0: إصابة رصاصة سيدي.
1: جرحت وأنت تقاتل مع مختار، أليس كذلك؟ عندك ما تقوله؟ هل عندك ما تقوله؟ هكذا. طيب، أنت المسيء إلى نفسك، اعدموه. لا، لا هناك، هنا. دعوهم يرونه.
2: أستحلفك بالله، أعطيه وقتا للصلاة.
1: أنظرتك مرة.

0: أمه، يجب أن أفعل شيئاً.
1: عائشة تركت حجابها.
0: يا إلهي، يجب أن أفعل شيئاً.
1: ابني حميد، المجرمون قتلوه.
0: رأيت ما حدث. أخي حميد وعائشة، وانظري والدي. أريد أن ألتحق بسيدي عمر.
1: أنت صغير، ليس دورك الآن.
0: اليوم أصبحت كبيرا يا أمه.
1: راح، أحتاجك.

0: بيأجي.
1: سيدي أخيرا حصلناهم حيث نريدهم.
0: مكشوفين في العراء لنضربهم عليهم.
2: أفندي أفندي.

0: لي كمين لورنزر تومالي.
1: سمعت ذلك؟
2: قد يكون الملازم سنتريني سيدي.
1: ما هذا الذي يفعله؟
2: ربما رصاصات انذار سيدي.
1: الآن قفوا قفوا. يا جنود، أترون شيئا؟
3: لا لا شيء سيدي.
1: اللعنة، إنهم يهربون وكانوا في أيدينا. جنود مطاردة!

0: أين زوجي؟
1: لقد جلبت لك كتابه. ما أدار لهم ظهره أبدا. تعال. ما اسمك؟
2: علي.
1: نعم علي، هذا لك، هذا كتابك الآن. قل لأمك أن تحفظه لك.

لا تدعيه يراك تبكين كثيرا. يوما ما سيستمرون في القتال. نريد أن يذكرنا الأطفال أقوياء واثقين لا بائسين. ادخلي هيا لنرى المعسكر. هيا يا علي.

0: هذا هو. هذا صديقي علي.
1: وهذا بومطاري، له ولد مثلك وهو في كفرة وهي بعيدة في الصحراء، وهو يفتقده، والآن عندنا بعض الشغل إلى دمشق. انتبه. أوه، هل هكذا أبدو أنا؟ كيف تراني؟ أرجوك يا بني، بدونها لا أستطيع القراءة. هيا اذهب والعب مع الأولاد. هيا.

0: أفنوهم ملازم واحد وسيارة واحدة، هذا كل ما تبقى من فرقة مقاتلة. لا، أنا لم أقدم إلى ليبيا ليلتغني البدو. سينيوري التومالي كان من أبصر ضباطنا. هذا الشاب هنا أنقذ شرفنا وعاد إلينا بالعلم.
1: ولكنهم سيدي أعطونا العلم.
0: سوف تمنح وساما، وسام الشرف. لم أفقد في حياتي علما. أيها السادة، أكرر لكم حقيقة واحدة، إننا لا نحارب مختار فقط مع 50 رجلا هنا و200 منهم هناك، بل شعبا بأسره. روما تحاسبني، لذلك سأتخذ أولى 3 خطوات نهائية صارمة لكي أمحق التمرد في هذا القطر. والمسألة بسيطة، لم نفكر بها من قبل. لقد عزمت على اعتقال البدو.
2: اعتقالهم؟
0: حبسهم وراء الأسلاك في الخيام وإبقائهم هناك إلى أن نستحسن إطلاقهم. لا أريد شفقة عليهم، هم الجانون على أنفسهم. اردموا آبارهم، حرقوا حقولهم، واقضوا على أشجارهم. سنحول أرضهم إلى رماد إذا عجزوا عن العيش فيها. تركوها.
3: وإذا لقينا مقاومة؟
0: أجيبوهم فورا بالعقاب الروماني على التمرد. إعدام العشب.

0: لم يتركه بشر.
1: من يستطيع حربا كهذه؟ لا ضد الجيوش بل ضد الناس الأبرياء. معظم المعتقلين في المخيمات سيموتون، سيموت الناس بدون ذنب، بدون خيار. أم أنه ذنبنا وخيارنا؟ انظر ما فعلت أيديهم.

0: كيف أنت؟
1: كبر واحد
0: لا، وإلا سيذبحونه.
2: عندك مجال للهرب، هيا روح مع إسماعيل، لا تفكر بيه، اذهب.

0: اركب وراي اسماعيل، اركب وراي اسماعيل. الصبي، ارجع للصبي.
1: الحصان لن ياخذ اثنين، اسماعيل يعرف ذلك.
0: اسرع يا سيعمر،

0: إذن أنت الفتى الباسل، الفتى القوي الباسل، منقذ المختار مني. لماذا أنقذته؟ أنت صغير، مستقبلك في انتظارك. أخبرني، ألا تريد الحياة؟ تكلم.
1: أريد له الحياة.
2: لك أن تكون خير جندي. هل تنضم إلينا؟
0: أنت أشد قسوة مني، تريد إفساده. اخرجوه من هنا، أعطوه كل ما يريد، فاكهة، عسل، كل ما يطلب. لا تؤلموه، في الصباح اشنقوه.
2: هل يقلقك يا جنرال أننا في أقل ما نفعل نصنع التاريخ هنا، ولو كان فقرة صغيرة في جريدة بروما؟
0: هذا سر قوتي يا أمير. لا يهمني، يوم في خيال روما أهم إلي من جيل كامل في ذاكرة ليبيا.
2: يا ترى ماذا لو أننا نسينا في روما ولم نذكر إلا في ليبيا؟
0: لا تقلق رأسك الملكية بذلك، سندون نحن التاريخ.
2: ليبيا لنا إكليل شوك.
0: هراء. ليبيا حفتنا، انظر إليها. انظر إليها. المسألة دائما تتكرر، لن نستطيع ملحرة، يجب أن أقهر الصحراء وأسحف على كفرة، من هنا إلى هنا.
2: الأمر سهل.
0: كلا،
2: ولكن كلها صحراء، ليس فيها سوى الريح والرمال، والمقاومة قليلة. ماذا تقدم لك؟
0: مجدا لروما، توسيعا للإمبراطورية، احتواء الثورة في ذلك الجبل، سمعتي، وصفحة جديدة في التاريخ العسكري. إذن صحراؤك هذه ملأة جدا يا أمير. عندي لك مفاجأة. ادخل. ديوديتشي، الآن جاء وقتك، اجلس أرجوك.
3: شكرا.
0: هذا من يحقق السلام بمصافحة من يده. أريد الآن مد الأيدي عبر الصحراء. أريدك أن تسرع في مفاوضات السلام مع سيادة عمر المختار.
3: ذلك لن يكون سهلا الآن.
0: لا، ولكنك ستسرع.
3: وما هي الشروط المسبقة للتفاوض مع عمر المختار؟
0: لا شيء. لا شروط مسبقة، ليبيا بأكملها مطروحة للنقاش. انظر إليها.
3: سنسعى إلى طاولة التفاوض بذهن مفتوح. قاومنا مدة 20 سنة ونحن خصم يعرفه، وعودنا لا تلقى قبولا.
0: 20 سنة طويلة. تصور رجلا يخلص من الشنق 20 سنة وهو يدري أنه خاسر ويستمر. حربه كلها أمل، وهو مجنون إذا عندنا بشأن الوعود الماضية.
3: ومتى تريدون باسم سيادتكم أن أجلس معه؟
0: حماسك زائد. عندما تفاوض عمر المختار يجب أن يكون ذلك بالسرعة الإملائية.
3: ولكن
0: أراد الحديث أم لا جربه وامتحن.
3: نعم سأجربه.
0: أشكرك جدا لقدومك بهذه السرعة، هذا لطف منك. شكرا. انتهينا من ذلك.
2: ديوديتشي لا يناسبنا، سيعطيه ما لا يريد والمختار سيطلب ما يعجز عنه. يخيل لي تريد إفشال الموضوع.
0: لا لا، كن منصفا. أريد السلامة طبعا على شرط أن أكسبها، ولكن حين تكون أنت القوي يتخذ السلام صيغة الفتح. لن يعطيني سلاما، ولكن سيعطيني الوقت، وكل حاجتي هي الوقت.

0: هذا هو إذن أخيرا بعد كل هذه السنين أول من يراه نحن. الأسد الشيخ.
1: السلام عليكم. كولونيل دويدتشي؟
0: نعم سيدي. تفضلوا. هذا الجانب.

0: كولونيل باريلو الحاكم العسكري في المارش، وهذا المفوض لوبيتو وقد جاء مباشرة من روما مستشارا ومساعدا لنا.
1: دعوتمونا للحديث وها نحن.
0: سيادتكم، إن أمنيتي الوحيدة هي أن أرى الإيطالي والعربي يعملان لصالح واحد. أتصور مستقبلا تتفق فيه قضايانا، فيه أخذ وعطاء مع حذق وكرامة. حضارتنا وتراثكم تمازج الفضائل.
1: أريد مراقبين من حكومتي تونس ومصر ليشهدوا على أي اتفاق بيننا.
0: نعم، بقدر ما يهمون.
1: لا، مستحيل. إنه يريد اعترافا دوليا، كأن البدو أمة مستقلة وهي ليست كذلك. إنهم رعايانا في إقليم لنا. نقاشاتنا ليست بين أمتين، بل بين إيطاليين، ونحن لن نسمح بأي تدخل في شؤوننا الداخلية.
2: لماذا المغالطة؟ نحن لسنا إيطاليين رغم كل ما تقولون. نحن ولدنا حيثما ولدنا بمشيئة الله وحده، من أمهاتنا، نحن لسنا أنتم.
0: لنؤجل مسألة المراقبين الأجانب، ها؟ حتى الآن ليس لدينا ما هو مكتوب ليشهد عليه.
3: لكن نحن كتبنا.

0: نريد فتح مدارسنا العربية.
1: نعم مؤكد، حرية التعليم مضمونة، سيعاد فتح المدارس.
0: نريد نوعا من الحماية الوطنية، نطالب ببرلمان وطني.
2: البرلمان أمر بيد روما، هذه الخيمة ليست المكان.
0: لما لا؟ أنتم قلتم لنا لا شروط لا حدود لا استثناءات، كل شيء مسموح في هذه الخيمة.
1: لنقل إننا سندون مطالبتكم حاليا ببرلمان.
0: دونه جيدا. يجب أن تعاد لنا الأراضي المصادرة.
1: ولكن لا أقول أنا الأراضي المصادرة، بل أقول أراضي حفظت للتوطين والزراعة ستتم تنميتها.
0: ومن ينميها؟ الإيطاليون؟ وأكد ألا خلاص لكم 20-40 سنة وتعود الأراضي إلى أصحابها. لماذا تظنون نحاربكم؟
1: ولكن المستوطنات توفر أعمالا للناس.
3: ما دمتم تحتلون أرضنا وما دمنا قادرين يجب أن نقاتلكم.
2: يجب؟
0: نعم يجب،
2: ولكني أعلم دينيا أن قرآنكم لا يسمح لكم بخوض حروب لا تقدرون كسبها.
0: أراك الآن ستؤول لنا ديننا. كتاب الله صريح جدا، إنه يفرض علينا أن ندافع عن أنفسنا ضد الذين يشردوننا من بيوتنا.
2: أظن من المناسب أن نرفع الجلسة.
0: لسنا متعجلين؟ لماذا تماطلون؟
1: سيادتكم واجبنا أن نحمل طلباتكم إلى روما.
2: في اجتماعنا القادم سنعطيكم جوابهم ومقترحاتنا.
1: على الأقل نحن نعلم أننا نريد جميعنا للمذبحة بيننا أن تنتهي.

0: ابتكار إيطالي. أول من استخدم الطائرة في الحرب وأنزل الدبابة في الصحراء. سيدون التاريخ ذلك. كنا نحتاج إلى الوقت، الآن وقد أحرزناه سيكون السلام بشروطنا.
1: 1. عمر المختار ليضع رجاله بإمرة ضباط إيطاليين.
2: استمر.
1: 2. الحكومة الإيطالية ستدفع رواتب شهرية لرجاله.
2: استمر. استمر.
1: تحتفظ الحكومة بحق معاقبة أي أشخاص اقترفوا جريمة قبل هذا الاتفاق، وليس لعمر المختار الحق في حماية أي منهم. 4.
3: إن هذه الشروط
4: محض استسلام، إنها لا تصلح حتى للنقاش.
1: تتعهد الحكومة الإيطالية بأن تدفع لعمر المختار 50,000 ليرة كل شهر، وتزوده ببيت مريح لتقاعده.
4: هل أنا أستحق هذا؟ هل نجحت نجاحا يجعلكم تقدمون لي 50,000 ليرة شهريا؟ أنتم بتقديم الرشوة لي فعلا تهينونني.
5: سيادتكم، هذا ما اقترحته أنا، مقترحي لم يكن رشوة أبدا، بل محاولة لجعل تقاعدكم مريحا.
4: كيف لي أن أرتاح وشعبي سجين في المعتقلات؟ وأين هذا الجنرال الذي يفجر ويحرق ويشنق؟ لماذا لم يجئ هنا قط؟
6: عندما نتفق على الشروط التي بيننا سيسعد الجنرال غريسياني أن يراك.
4: أنا لا أريد أن أراه، أريد أن أرى نهايته. ولماذا ينزل الجنود؟ ما هو هدفه؟ الواحة الأخيرة؟ 6,000 برميل من الماء؟ يتجه إلى الكفرة؟ ما أردتم السلام أبدا، إنما أردتم الوقت. موعدنا مع غريسياني.
7: إذا لم تتفقوا معنا فإني أنظركم بحرب رهيبة في الحال.
4: أنا أدرى بقوة حكومتكم التي تتوعدوننا بها. وقفنا ضدكم 20 سنة، وإن شاء الله نحن باقون معكم إلى نهايتكم.
5: هذا ما توقعته.

0: السلام عليكم.
1: إلى الكفرة لا شك، آلاف الجنود والمعدات ذاهبة إلى الكفرة.
2: غراتسياني يفعل ما لم يفعله أحد، ينزل الدبابات إلى الصحراء، ولكن الزمن معنا. بينما يزحف هو جنوبا على الكفرة، عندها نهجم في الشمال ونجبره على التراجع.
1: يجب أن نصده عن الكفرة.
2: من الأشجع أحيانا ألا يموت المرء، ما ضاع قد ضاع. نحن نعلم أن عائلتك هناك، ولكن الدفاع عن الكفرة يعني الموت هناك.

0: هل أنتم مستعدون؟
1: نعم سيدي.
0: طيب عليكم بهم.
1: ولازم سندريني افتح النار.
2: اطلق.

0: ماذا تفعل؟
1: أوامر سرساني الصارمة.
2: لا تراجع جهاد حتى الاستشهاد.
3: مرحب بالجنة جت الدنّة.

0: إن احتلال الكفرة قد ألمنا جدا وسد علينا الجنوب. الطريق الوحيد للمؤن العسكرية هو عبر الحدود المصرية. إننا في أمس الحاجة للعتاد والمؤن.
1: سيارات إيطالية قادمة إلينا.
0: كم سيارة؟
1: 3 ترفع العلم الأبيض.
0: دعها تمر،
2: سنكمل فيما بعد.

0: الشارف الغرياني.
1: للمجيء اضطررنا لركوب السيارات الإيطالية.
0: وجدتموها مريحة؟
2: نريد أن نحادثك وحدك.
1: لا نستطيع الحديث علنا.
0: إذا لا أريد أن أسمع.
1: يا عمر، لماذا لا تستسلم؟ احصل على أفضل الشروط مع الإيطاليين. محمد رضا سيرتب لك طريق الأمان للخروج.
0: الأمان؟ إلى أين؟
1: إلى مصر.
0: إلى مصر لأختبئ مع أخيه. أنت السنوسي الوحيد الباقي في البلد، وهذه حالك.
3: نعم، انظروا إليه.
2: ولكن أسرتي حاربت.
4: حفاظا على امتيازاتكم، أين أنتم الآن؟
2: يا عمر المختار، الإيطاليون أكدوا لنا.
4: الأنسب أن تعودوا إليهم.
1: يا صاحبي، إنهم حكومة هذا البلد.
0: لا، يأخذون الأرض في النهار، وبعون الله نستردها نحن في الليل.
1: يا عمر المختار، أنت وحيد، قطعت بك السبل عن بقية البلد وعزلت عن بقية العالم. في عصبة الأمم يرفضون الكلام، وإذا تكلموا يرفضون السماع. لا أحد يهتم.
0: هذه المعركة لا نحاربها في عصبة الأمم، هذه المعركة نحاربها هنا على هذه الأرض.
1: عمر، لن تقوى على هذه الحرب، دمك إزاء فولاذهم.
0: لكل امرئ يومان، يومه هو ويوم أولاده.
1: أولادك ضحايا الجوع في معسكرات الاعتقال، يموتون لأنك تصر على القتال.
0: نعم، إنهم رهائن هذه الحرب، ولكن لا أحد منهم يخونني أو يطالبني بالاستسلام، لأنهم يعرفون أن استسلامي خيانة لهم.
1: عمر، نحن نشأنا معا، ألا تذكر قبل 70 سنة كنا أطفالا معا؟
0: نعم أذكر، وانظر الآن كم ابتعدنا عن بعضنا.
1: ربما كانت هذه آخر فرصة لك لتطلب السلام الشريف.
0: يسرقون أرضنا، يدمرون بيوتنا، يقتلون الأبرياء، وتسمي ذلك بالسلام؟ والله لن يفسدني سلام ذلك الرجل.
1: إذن فلنعد.
0: نعم عودوا. نعم عودوا.

ودم الشهيد اللي اتنسى حرام ولا حلال يا خلق الله؟ يا أمة العرب هل متي؟ هل همتي؟ أرض العرب بتغتصب وبتغتصب، فين العروبة والرجولة والرجال؟ بر المحال وتجاوب السؤال يا أمة العرب. شيء من الغضب، شيء من الغضب، شيء من الغضب.

0: ولد يا صغيري، وين أبتش الشعاعات؟ سأبقى منتظرة.
1: نعم، ولكن سأتأخر.
0: اذهب مع السلامة.

أنتم متهمون بإعطاء العون والمساعدة والغذاء للمتمردين في الجبال. هذه الجرائم الكبرى الخطيرة، هل تعترفون بها؟ إذن أنتم تعترفون بذنبكم. حكم عليكم بالإعدام شنقا حتى الموت.

0: بصفتك حامل وسام الشرف الفضي يا ملازم، سيكون لك شرف إعطاء الأمر بالتنفيذ.
1: لا.
0: ماذا يا ملازم؟ عليك أن تقوم بتأدية واجبك.
2: أنا لست في الجيش لأشنق النساء سيدي.
0: حسنا، كابو مانيبولو. ملازم ساندريني، اعتبر نفسك موقوفا فوراً.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
1: ماذا أفعل؟ رفضت تأدية الواجب. عصيان الأوامر جريمة خطيرة جدا، وعندما يحكم الضباط ضمائرهم إلى أين سيؤدي بنا ذلك؟
2: أنا مستعد للمحاكمة عسكريا.
1: صحيح، وأنا لست مستعدا لأن أفقد أحد الأبطال من صنيعتي. لن أعطيك مجالا للتمتع بمحاكمة عسكرية. كضابط عليك أن تطيع ألا تناقش الأوامر.
2: لكن سيدي.
1: لا تناقشني. للدولة حاجات أكبر وزنا من ضمير الفرد، ومطالب تتخطى الاجتهاد الفردي، ألا توافق؟
2: حقا سيدي.
1: أمرك بمراجعة سرساني في الجبل، سأمنحك عقاب الموت في ميدان.

0: أيها السادة، لن يفلت منا هذه المرة. أولا نأخذ الجسر، نجعل الدروع وراءه والمدفعية أمامه ونضربه حتى يستسلم.
1: ولكن الجسر سيدي، يدهشني أن مختار لم يحاول أن يقطعه.
0: لأنه محارب بالفطرة لا بالدراسة، فهو لم يذهب إلى كلية عسكرية مثلكم يا سادة. حانت الساعة لننزل الطعم.

0: هذا توم.
1: كان يجب أن ننسف الجسر.
0: لا،
1: الطلائع يجب وقفهم.
0: أعطي الإشارة.

0: يا عزيزي جنرال. أهلا أهلا جنرال، أرجو أن تسمح لي بمشاطرتك النجاح، فأنا الذي اخترتك.
1: أنا آمل أن تسمح لي.
0: لك كل ما تريد، أنت أسعد الناس في هذه الغرفة.
1: لقد نقلت الحرب من الصحراء إلى الجبل، فالعدو الآن يختبئ في الجحور، ونحن مضطرون إلى جرهم من رقابهم واحدا واحدا. لست أدري يا زعيمي أن
0: أعلم. تجابهون المشاكل، تجابهون المصاعب لأنهم في الجبال.
1: ليس لي في الظاهر عدو أقاتله، ولكن غاراتهم لا تنقطع. أعني لا شكل لهم، لو كان لهم شكل لاستطعت لقاءهم، ولكنهم لا استمرارية في حركتهم، لا مواضع ثابتة. غير أني لم أجئ زعيمي خالي الذهن. لدي حل جذري، سور هيدريان جديد. سوى أن هيدريان استخدم سوره لصد البرابرة خارجا، وسوري لصدهم داخلا. أقترح يا زعيمي أن أسيج ليبيا، أن أبني سورا من الأسلاك عبر الصحراء من البحر المتوسط إلى شطان بحر الرمال المائجة. هذا سيقطع على العدو إمداداته من مصر، ويقطع عليه تراجعه إلى مصر.
2: دوتشي، ولكن مئات الأميال من الأسلاك الشائكة، هل يمكننا أن نعرف التكاليف؟
0: أتشكك في هيدريان وسوره؟ ألا تعلم أن هيدريان وسوره هو الذي أبقى الرومان في بريطانيا 100 سنة وأكثر؟

وهذا انتهى. كل ما تبقى له بعض المتسربين من المعتقلات، وهذا التسرب سنوقفه. سنوقف التسرب.

0: لا تتوسل، لا تتوسل.
1: أما أنت
2: أنت ضبطت مسلحا. أنت ارميه بالرصاص، يوجد هناك آخرون، لاحقوهم. هيا، أنت أسرته، ارميه بالرصاص. يا أبله، قلت لك أنت ارميه.

0: Ay, naho.
1: ماذا تقول؟
0: نعم، أؤكد لكم هويته، إنه عمر المختار. يؤلمني أن أرى عمر هكذا.
1: كيف تقول ذلك؟ لقد قاد التمرد ضدنا لعشرين سنة.
0: كعدو شهم عمر المختار يجب أن نعامله باحترام وبكرامة.
1: بكرامة؟ كان يجب أن نجلده طوال الطريق.
0: أنت تنسى

0: سيدي، هل هناك شيء أصنعه لك؟
1: لو سمحت لي ببعض الماء لكي أهيئ نفسي للصلاة.
0: تفضل.
1: والسلاسل حين أصلي؟
2: لا، مستحيل.
0: يريد الصلاة فقط.
1: أنا كبرت فلا أستطيع تسلق الجدران.
0: فكوا عنه السلاسل لساعة.
2: على مسؤوليتك أنت الشخصية.
0: نعم. أحضر الماء.
1: شكرا.
0: لا حاجة.

0: عندي لك سؤال واحد، لماذا ثابرت كل هذه المدة؟ أكنت تأمل طردنا من ليبيا بالقليل الذي لديك؟
1: حاربناكم، ذلك يكفي.
0: ولكن ألم يهمك دمار بلادك؟
1: أنتم الذين تدمرون بلدي، ماذا تفعل لو أن أحدا احتل أرضك؟
0: هل خطر لك أبدا كيف كانت هجماتكم تبدو لنا؟ كمين، قتل في الليل وخداع في النهار وتهديد للمزارعين.
1: يزرعون أرضنا. ليبيا ليست بلدكم ولا حق لكم فيها، ولا في مرعى بقرة، لا حق لكم مطلقا.
0: لإيطاليا الحق هنا كأي دولة أخرى. إنجلترا لها الحق في مصر وفرنسا في تونس والجزائر وإسبانيا في المغرب، وليس لهم حق تاريخي، لنا حق هنا يعود إلى مئات السنين.
1: قريبا ستجردني من كل شيء وتريدني أن أبرر سرقاتكم؟ لا حق لأمة في احتلال أمة أخرى.
0: لقد عدنا إلى هنا.

0: انظر إلى هذه العملة، إنها من نقود القياصرة، مؤرخة ومسكوكة في ليبيا.
1: ستجد نقودا إغريقية تركية فينيقية
0: في أرجاء ليبيا كلها، مقبورة في رمالنا. لقد فاتني، لك قصير النظر. من ظرتك أظن يوم أتوا بها إلي عرفت أنك واقع قريبا في يدي.
1: نظارتي، نحن الاثنان أسيران لديك.
0: لن أكون تافها، هيك خذها.

0: نعم إنها تتميز بمرض عريق، ولكن لا تحاول شراء الكثير بها اليوم. أموالكم تماما كأمجادكم ليست خالدة، ولكني أحترم ماضيكم وعليكم احترام ماضينا. نحن أيضا لنا تاريخ وعلوم رياضيات وطب. في قرون ظلامكم قدنا العالم في المعارف.
1: كم يوما ستحتاج لترتيب استسلام رجالك؟
0: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها النهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.
1: لماذا تظن أنني سأشنقك؟ ربما كان الأفضل لي أن أمنحك راتبا تقاعديا. إذا شنقتك فقد أجعل منك شهيدا، ولكن يجب أن أجعل منك عبرة.
0: أنت لن تفعل بي إلا ما قدره الله لي.
1: هذه السلاسل مزعجة؟
0: إنها واقع مزعج.
1: اجلس.
0: شكرا.
1: أتدري كنت دائما أؤمل أننا أنا وأنت الخصمان اللدودان معا سنجلس يوم تقع أسيرا لنبحث قيصر.
0: جرال، عمر المختار لن يهبك فتوحات قيصر.
1: طاردتك طويلا، أعني أعرفك وتعرفني. فكرة، ألا نستطيع العمل معا للسلام؟
0: واليوم هو يوم أعمل عندك.
1: ألا تلتمس حياتك مني؟ ربما أعطيك هكذا.
0: وماذا أعطيك أنا؟ تعاوني؟ لا لا.
1: فات وقت المساومات يا مختار، أنت فات وقتك.
0: أنا لم أطلب منك حياتي. لا تعلن للعالم أني في خلوة هذه الغرفة التمست منك حياتي.
1: لا، لن أقول ذلك، لن أكذب بشأنك. أنت رجل شجاع، وأملي أن تكون شجاعا يوم غد.
0: حبل عدالتكم كان يتدلى دائما أمامي يا جنرال.
1: التقط له الصور، أريد حفظ سجل لأعدائي. اصدر أمرا لرئيس المحكمة بشنقه أمام شعبه، عليهم بالحضور.

عمر المختار، أنت متهم بالعصيان والتمرد ضد الحكومة الشرعية لبلادك.

0: كم سنة عمرك؟
1: 73.
0: هل أنت زعيم القوى في ليبيا التي تحارب ضد إيطاليا؟
1: أنا نعم.
0: هل ساهمت في الهجمات على الجنود الطليان؟
1: نعم ساهمت.
0: لمدة كم عام ساهمت في الهجمات على الجنود الطليان؟
1: 20 سنة.
0: كم مرة هجمت؟
1: حقا أنا لا أذكر كم مرة.
0: وأنت أمرت بتعذيب وقتل الأسرى الإيطاليين؟
1: غير صحيح أبدا.
0: أنت أسرت والسلاح بيديك؟
1: هذا صحيح.

0: أنا جندي إيطالي، وفي الميدان أنا عدو له، ولكن هنا أنا مضطر، أنا معين للدفاع عنه. أنت مسن، أكبر منا جميعا، ولن أتعبك بطرح أسئلة كثيرة. هل خضعت يوما للسلطة الإيطالية؟
1: لم أخضع.
0: هل تسلمت يوما نقودا أو أي مساعدة من الحكومة الإيطالية لقاء التزامك بحسن السلوك؟
1: لم أفعل أبدا.
0: إني أعلن أن عمر المختار أبدا لم يخضع لنا، أبدا لم يأخذ مساعدة منا، أبدا لم يعترف بحقنا في حكم هذه المستعمرة. إذن لا يحق لنا منطقيا أو عدالة أن نحاكمه كمتمرد. وإذ نقبض على عمر المختار وقد أمضى في المعارك 20 سنة، فإننا مجبرون أدبيا على معاملته كأسير من أسر الحرب.
2: سكوت، سكوت في المحكمة.
3: كابتن لونتانو، أنت أمرت بالدفاع عن هذا المتمرد ضد تهمة الخيانة. إن هذه الأوامر تجاوزتها. حكمنا عليك عمر المختار بالإعدام شنقا أمام الناس في بلدة سلوك في الساعة 11 غدا، 16 من سبتمبر 1931، السنة 9 من العهد الفاشل.
1: إنا لله وإنا إليه لراجعون.

0: Attenti!
1: باسم حكومة طرابلس وبورقة ننفذ هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في بنغازي في 15 من سبتمبر 1931 السنة 9 من العهد الفاشي. عمر المختار، لقد ثبتت عليك الخيانة العظمى ماديا ومعنويا، وذلك بالتمرد المستمر ضد الحكومة الإيطالية في هذه المستعمرة. إن حكم المحكمة عليك الإعدام شنقا في مكان عام، سوف يتم تنفيذه الآن. يا جنود نفذوا.

0: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تلي، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.
1: وعاش عمر المختار أطول مما عاش جلاده، وأثبت شعبنا الذي ودعه بالزغاريد أن سلاح الفتاك المتطور ليس متطورا بما يكفي لإفساد عرس شهيد واحد.

آتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا

قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال رب

وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. مقصد القصيدة الدعاء والشكر الجالبة إن شاء الله تعالى للزيد والنصر، وهي مقولة في مسكن قائلها: طوبى حرسها الله تعالى من كل مكروه ومخوف بجاه من هاجر القائل إليها لإهياء سنته صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم يا واحد يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده. اللهم يا واحد يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده. اللهم يا واحد يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده. هقت الأسد والأسود والحية والهقرب والصارق والطارق والهاقد والنافثة والهائن والصاهر واللنس والجان عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم.
لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم

0: يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووحدك الصدق ادعوني أستجب لكم. وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني. فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول.
1: الحمد لله.

0: قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب أجيب دعوة الداه إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعزني من كل ما استعصت بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أغزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونهوز بها حسن القاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: lepp jëm ci rek ni nga xaram ne da ci bi ci borom ci mu xama wa xefum de bo lay ande gi ki may at la ni ma ci juro wer waye lam fi bëggul bo ko fa fa lepp wax na yalla defal na ko bu ko fa defale ba rek la ka ñu ñu ma ñu ma tax ci bi dekk bi nekk fi dekk fi ñu sun di kawam tay bi sun di kawam ko nak lepp lu fi bayam dama ko wara bal lepp lu fi bëggul sa ñu bëggul ñu ko war taxat am na lu neew lo xamne dara ko ci wata wata leeral ko mo dal di ko xamal ak xam ñe xamal ko xamal bu gën war ma ko dañ ci yalla ya hadith ya fa amri fa fa al khalq ma am bin khadi yo sunu borom yo mu ngi wax ko sam do ra ak mali ak ci biiram di sam do ra suufi ak ci ci ko ñu fa tan ndo di makkan tu wa arab فاسمع يا بسم الله خير من هرب يا طلب رب يا نار قد دخل مسمى دك بي دي توبا من يكون دي تبارك الله يوم دي صلى الله عليه وسلم قد ما كان تجعل له دار تقى ولهم يدني ودار للتقى يا نار قد دخل مسمى دك بي دي توبا من كر غرغر يالا دي كر خم خم دي كر غين دي كر غيه اي يخ جم تي غرغر يدا نكاي ودان نكن دي سالي دي مولي دي وبن نكن ان حياتي دي مريدي يا نار قد دخل مسمى دك بي دي توبا ni ajene bepp talibi bu joxe bopam ci yalla suu jëm ci yalla di pak di fet di wëlbeeti kepp ci fetteru di jëna xotte war may l'islam wala fu ko defet ni wa man tahan li kulli ghadin muslimin wa ma dafa an kulli ghadin muslimin ya na nga def ko mo sama def ci bi tuba ni fu def ci darino ni ngeen bepp du guddu ni fu def ci gamu di dak bepp fay fay bu dëng bu jëgë wa haddatan liman dilu fi istara وفي جهن على مخالف القدا نعم على ان قدس تنوم تنبه في ميدي سيلا برب التخو تخوايو اك تكيب تكيب اجي تلامبو اجيو دولة تكتلو بمون خدر مكر نعم على ان قدس تنوم تنبه في ميدي سيلا يوم الخيامة ملاي الاسلام تكيب تكيب wala mu wuté wala mu gantu ni wala diglé wala mu téré wala limu téré ci biir islam fa tax ya rabbi hadama sini fi arina la ka wala ma hi sini na na nga def doon ko ci biir ci wa ni def ko hay digénal yalla genal yarante bi sallallahu alayhi wa sallam ci ci ko ci ci ngi ko fa tax de wa ma sanat ci bahi ci fi ne ci la ma sanat ci bahi na na nga def doon ko ci biir ci wa ni def ko ko digénal ak ci ngi yarante bi sallallahu alayhi wa sallam ba faaw ko ba ngeen bëkk bi la ko tax ba ba ma sa tahlin ko wala ha ci rek wax taxu na na la wax mo ko ci bi ko wa ni ko ci fa xam xam tay barab bu deg maana ta ko def xalaat xalaat yu rahat yu am gam ba xawu ko tan bu ma sa tax ko ni min salam ni no ri wat han kullam salam na na la nga def ci mo ko ci bi ko wa ni ko ci genn genn ci lendam ta bi ci leer na na la nga xegal dekk bi kep ku toñ borom wala maram ko nak tan ونحن نسأل من التجاري ونظهر أهل بناء الجاري نعنى لهم خيارة كبير بطورة ونسل كتشاء ساي أكثير التخل نعنى لهم ميرا كبير خيارة بكم مبال ملغرة غام بدون أدبه ومترك حال مكان الكفراني ورس بيغل هرخاني ورزواني نعنى لهم رسالة كبير بطورة ميدك الجدل جدك الجد جدك الخم جدك الدور من يالا ونسكن الإغسار والتحليمي wama sanat tahlil wa tahlil na na la nga def ko mo ko diru tuwa ni nga ko digal ak digal ci tay de ko xamle ak digena degle mana wama kan tal makan mubaraka ko xeyira ni sali ko wana ci ta na na la nga def ko ni nga def mo def ni diru tuwa ni dekk bu bakal na na la nga def ma may ku suu ci yoro yalla te ci suure de ko sax ci jamo yalla de ko santane do wama la tan di suu ni ci gani wama tarakan rusigi bi ci gani nana la nga def ko sunu rusigi bi ci dula ni fi def suu ci yoro top ndigal ak sunu lanti bi sallallahu alaihi wasallam te fi def baye yoni bi da wama skan ndi gel bi ci ndi xeyri wama skan ndi def ci ndi gel nana la nga def ko sunu rusigi bi ci dula ni ndi ko xet yepp ni ak nga di yepp lu baax te ndi ko dakk yepp hay ak den yepp lor wama laban bi taati rahim wama haraban min taati rahim nena la nga def ko mo ci ngi ci bi tuwa ni fi def sa tok tok yalla te fi def yi dal sa tok yi tane wala lati ni wax ci ni wara wara ci ni ci mo man dem bi da nena la nga def ko mo ci ngi ci bi tuwa ni keur ci xalal bi keur deug bi keur sam bi keur sunna te fi def yi ni fi ci bi da tan tan daari ani ci bir wala ci wal baati bi fi duhuri nena la nga xaaral ma sunu keur ci bi tuwa yéne sol taw ñeufal ak taw julit taharal mako ñeul ak ñaan ci jaman yépp wallahi laa khayra min jihati asati wa qiyaha min akhati nana la nga xëc yépp yi ak lepp lu baax ci juroom dem gox yépp dañu ko ci sama dëkk bi ci tuba ci ñaan nana nga xëgal dëkk bi nga ci hadina ak alakhir yépp ku tuñu ay ci tan yo jëlili wa makkani kullama ahuli nana la yow buur bu magbi na haram na harma tamma dire bi ma ko ne ci dundu tuba ak lepp ni nga jabot mu dal harima na harima amina ko ko bi ci ka di na bayina ni na la nga def sunu borom bi di tuba ni borom bi wolu bo xamne lu tad ci bi ci lu neex yalla raw ni wolu ni na la go wat lol ma wat bi ngay wat ak sam bi ngay sam tuba ko def bi wat ak xalana safa li ci ney nor wa rahmatan bi len ci hey ñaan la nga def ko mo ngi ci biir tuba mo ko gel la bay fa ngat ci la ay yir ma def faaw ci do am ko yam hay wax ko li man baraw dina arrafi wax ko li man amara bi fi gani ñaan la nga jégal mbolo mi ta wax da nga xam bu ñu fekk bi mo ko ngi ci biir bi tuba ci mbaka ri jek ci mbaka ri ni ñaan la xitam ci jégal mbolo ci lu ci ma ta jox ndigal ci ta wax bi ci mbolo ci mbaka ri jek
2: ak seen jot bakari ni ban ci ma waxat dene ko ci xajale dina wax matlabul fawsayn
1: ma di nga xamal ne Serigne Touba ak ni mu xante dekk bi ak mo mo nga xassira gogou moore ni mu ci def bëgg ci def lepp wax na ko ci xassira gogou te yeen wax na ci la nga xamne ni mu ko ci bindé ngel ko ko yalla defal ko rax xam ci yalla rek do wax ak xam dekk bi ak war ma dekk bi te xamne mom rek la

0: am solo yi ñu amal ak Samedia TV di télé l'islam be jog ngir liguel serigne Touba Khadim Rasoul
1: Samedia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Samedia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
0: Samedia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Samedia TV di télé l'islam be jog ngir liguel serigne Touba Khadim Rasoul
1: Samedia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu
0: abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Samedia TV di télé l'islam be jog ngir liguel serigne Touba Khadim Rasoul
1: Samedia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Samedia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
0: Samedia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal
2: Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima innani ustu bil ilahil mu'ini من جميع الأذى وكل اللعين إنني عصت بالإله المعين من جميع الأذى وكل اللعين صارفا همتي لربي تعالى عاديا سقيه بماء المعين ماسكا بالكتاب مسك الضرير بيد القائد البصير المعين وهو عسي ورفعتي وكنوسي وبه أرتج انقياد الحرون من به رام روض سعب عنيد قاده طائعا له عن مروني وهو فخري وعروتي وجليسي بأحاديث المزايا المكين أحمد الحاملين أحمد غوصي ولربي بضاوة الكركون أحمد الحامدين أحمد غوصي ولربي بضاوة الكركون يا إلهي عليه صل وسلم مع آل له وأهل اليقين من سحاب تبتلوا لوكيل قد هداهم بنور حق اليقين رب هب لي استقامة وانطلاقا بالمراضي والتمه عني دفيني يا إلهي يا من وليك كاني فك كبري بروض أهل السفين عجل الفتح والتجد بفوض مخدرات سكبا سكاب الدجون ربي وافكك أسري وأرهني.

0: بذنوبي مكبل في سجوني. ربي إني عبد كثير المعاصي، فالمعاصي حائي وبائي وسيني. ربني ربي رقني رم شأني، زكي النون قبل فاء وسيني. حلني ربي حلني بالمزايا، مثل شين من قبل ميم وشين. لاستجب دعوتي بما فاق ظني، وبما فاق ربي كل ظنوني. هب لي الكشف ذا علوم وسعي، وامحو عني ما كان مثل جنوني. هب لي اليوم يا إلهي رسوخا، صفني كالكليب غير عيوني. واضف عني وعني احمل حقوقا، للبرايا ولتقضي عني ديوني. ولتجد لي بأن أكون خديما للكتاب العزيز في كل حين. هب لي اليوم أقصى ديني منه، قائما ضاليا بغير لحون. لشف صواره ولي هفناه، وهدى سنة الأمين المكين. صل دابا علي ربي وسلم، ولتدمني به إليك سكوني. ولتدمني تلاوة وقياما في الليالي، وارفع دواما شؤوني. بإمامي وملجئي ورئيسي، وبه سرمدا تولى مؤوني. والتهب لي اقتفاءه باعتقاد ومقال كالفعل وقت خطوني. وبه صحصه الأعدي عني، ولتسلي عنهم دواما بطوني. يا مقيسا يعين كل فقير، فككمل الذي غداك الرهين. ربي بالمصطفى المقفى حبيبي، وطبيبي من العضال المهين. استجب ولتصفي قلبي ونور، واسعا واعيا جميع المطون. ولتجد لي بعصمة في دوامنا، ذا نجاة من الأذى والفتون. ربي عجل قضاء حاجي، وبشر عاجلا بمساجدي وقروني. ربي خذ لي وجد بأحسن سؤلنا، لي واجعل هذا الكتاب قريني. وليشهد بنبذ ما بعت قطعنا، وليجعل قفو المشفع ديني. صل ربي تقبل عليه وسلم، بالملام بهم بدات الدين. ربي جد لي دنيا واخرى بكوني، عابدا خادما بخير سديني. لك دار السلام ربي وطوبى، ليكن ربي فيهما ذا عذوني. وترد لي يا ربي برا وبحرا، معكفا في مشاكري دع وسوني
1: صارت الآفاق جاء الرضا.

ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أروم. اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة، اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة، اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام، اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين.

واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رضاك، وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس، عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي. يا الله يا رحمن يا رحيم، لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهذا

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك خديم عبدك بين يديك طالبا بجاهه منك في الدارين خيريك قائلا بك فيك لوجهك الكريم وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يروم يا الله يا أحد صل سرمدا وسلما على النبي أحمد سيد كل عجم وعرب والآل والأصحاب أهل القرب يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد أبدا سيدنا محمد وسلم.

وصحبه في الحال والمآل، واجعل به هذا النظام خيرا، نظم وزحزح لسوانا ضيرا. يا الله يا أحد صل عني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليذبؤ ودا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاة وصلي يا لطيف أفضل صلاة وسلما على الذي

وآله وصحبه وسلم وكل يعص من أذى وألم. يا واهبا آتيتني الكتاب صل على ماحم محل عتاب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي. اعصم يا راعتي وقلبي والمداد وجسدي من غير

الحقائق محمد خير البرايا الرائق وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبرضا كشغلني وليهب حلاوة العادات وعندك اجعلني من السادات يا من يصلي ويسلم على نبيك الذي بدت له العلا صل وسلم ربي عني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من صحبه ولي

يا رب العالمين وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصمني من طلب شيء لم ترض لي طلبه وامحو كل ما صدر من ذلك وحصل وأصلح بحق وجهك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آمين يا رب العالمين يا شكور.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامح به جملة ما مني صدر غير رضا وليقض بشر القدر.

والتسلمي على النبي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي بلا ضرر نفعا وكلي بالحسان والضرر وصلي يا علي.

الحال والمآل وليذهب لطفا وسطرا يجملان به وفوزا وأمانا يكملان وصل يا أحد ولتسلما على الذي به كفيت ألما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني قبل انتحاء المرض وليكن به لدى كل غرض وصل يا نافع ولتسلما على الذي أحبه من علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومني يقبلن به

وذاته يا مخلدا تكريما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي الأحسن في كل لياد واجعل حياتي به خير أياد وهب لي القرطاس والمداد وهب لي الأقرب

يا منزلا آتى النبي ذكرا صل وسلم والتقبل شكرا على الذي ليس له مجاري خير البرايا ذي المزايا جاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم صلاح ظاهري وباطني خير قديم تاهري وهب لي اليوم تداركي جميع ما فاتني من الخيور.

تَهُ مَهَ أَمِينًا سُلَّمًا وَالْتَفِنِي إِلَى الْجِنَانِ كُلَّمَا لَمْ تَرْدَهُ لِي وَبِيًا فَعُلَمَا يَا مَنْ يُيَسِّرُ الْعَسِيرَ صَلِّ وَسَلِّمًا عَلَى النَّبِي الْمُصَلِّي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالْآلِ وَصَحْبِهِ فِي الْحَالِ وَالْمَآلِ وَامْحُ تَوَجُّهَ الْعُيُوبِ نَحْوِي يَا خَيْرَ مُذْهِبِ الْأَذَى بِالْمَحْوِي وَالْتُغْنِنِي بِكَ وَبِالْمُشَفَّعِ إِلَى الْجِنَانِ وَمَقَامِ يَرْفَعِ وَلَا تُزِلْ عَنِّي

rabbi wa salaa waktub li al yawma bi ghayri salabi abqa baqa'im mughniyan an talabi waj'al baqa'iya ridaka wa ridha خير الورى واجعل به عمري رضا وصلي يا أكرم والتسلما على

والمقامات والربح في الدارين والمقامات وهب لي الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات وصل يا أحد ولتسلما على الذي يعين من تعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي موحدة مسلمة محسنة ومرشدة وصل يا من يستر العيوب بكرم وتعلم الغيوب على الذي فاق البرايا طرا مع سلام لينمي البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو عيوبي كلها والتكفني غير رضاك مغنيا عن اشفني وصل يا من يغفر الذنوب بكرم ويملأ الذنوب مع سلامك بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه واشكر به سؤالي ولي بحق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم ولتكفني طلب ما لم ترض لي طلبه بحرمة المفضل وجعلته الحروف فوق كل ما رسمه مولف قد سلما وصل يا غادي صلاة بسلام على الذي واجهته مع القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم هداية الكرام وقض رضاك لي في كل مرام وصل يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال والتقن الشرك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاق وبشر الحور بذي الحروف وغيرهن من ذوي المعروف وصل يا أكرم بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واصرف لغيري كل الضر لي نحا قبل الوصول لي وقض للمنحا وصل بالتسليم يا لطيف على الذي تدنو له القطوف سيدنا محمد والآل وصحبه في

0: على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والحمد واشهد لي الدهر بأني راضي عنك وعنه اشكر به أغراضي قد لي مواهب الكرام في الغرض بلا أذى ولا عدا ولا مرض واجعل بوجهك الكريم كليا لديك مرضيا وكثر قليا وهب لنا القرآن والمباحة وكلما لاخترته رباحا وهب لي العادات للجنات وفي الجنان والتزد مناتي وصل بالتسليم يا من لي يصون كليتي مستغنيا عن الحصون على الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكثا بصيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولتغنني في أبد عن الكدر وليوجها بشارات القدر وصل يا نافع ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وقد لي اليوم مقامات الرجال بلا تزلزل وبشر بالنجال يا من به آمنت ذا إسلامي صل على النبي مع السلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي الرضا مع الكتاب يا واهبا وهب لي كتاب واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التحد من آله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي العصمة من معاصي وبالمطيع أغنني عن عاصي وهب لي الرسوخ والتلاوة والتفني موانع الحلاوة واجعل مناجاتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى شكور يا عليم باقي يا أحد يا نافعا إنك ربنا الأحد صل وسلم ولتبارك سرمدا على النبي ذي المزايا أحمد وآله وصحبه وأبلي بشرا به يغبطني من قبلي فيك وفيه شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما وهب لي الأجر وهب لي النفع وأولني الذكر وهب لي الرفع وصل يا ملك ولتسلم على المقدم الشفيع العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر وعلم أبق أكرم سرمدا وانفع وما يسوء قلبي أحمدا بلا عدا ولا جوا ولا ضرر ولا تزلزل وخلد للدرر وصل يا نافع ولتسلما على النبي من هداه علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مكاتبي منافع له يا من على ذوي العلا جعله بحرمة القرآن مني يقبلي ما قد نويته وصلي قبلي وصل يا ودود ولتسلمي على الذي ينحو إليه قلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي النفع وهب لي الودى وليكن بما يسر جدا وصل يا أحد ولتسلما على الذي مهى الأذى والظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وصل يا صمد عني سرمدا وسلما على النبي احمد وآله وصحبه والتخرج ما لم تحب لي لغيري يخرج وصل يا لطيف عني ابدا على النبي والرسول احمد وآله وصحبه واصمني من الأذى وبالمنى أكرمني وصل عني يا لطيف بالسلام على الذي تسره مني القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وليهب لطفين في الدارين والتقن العارين والنارين وصل يا ودود عني بالسلام على النبي المجتبى الكافي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وليب ودا يفوخ كل حين وعندك اجعلني حبيب الصالحين وصل يا أحد عني أبدا وسلما على الذي النور بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وعندك جعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وصل يا عليم عني في أبد وسلما على مزحزح الكبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وليقض علم ذوي الصلاح واكتب بلا إزالة فلاحي وامح انتهى شقاوة لنحوي واجه مكاره معا بالمحو وصل يا لطيف عني بالسلام على الذي به وابتلي الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم بغير سلب في أبد سؤلي وفوق مطلبي وصل عني يا ميسر العسير على الذي انتهى به لك المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واشهد لي اليوم بشكر يبقى يا باقيا تعطي المنى والسبقى وصل يا غادي بلا انتهاء عني وسلما على البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واهد الصراط المستقيم كلي واجعل كثيرا ليس يفنى كلي وصل يا ودود عن جنابي على الذي مدحت بالإطناب سيدنا محمد وسلم والتهدني وودني وعلمي وصل يا سلام عني بالسلام على الذي له صلاتي والسلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال والتمح عني كل ما كتبت ولم يكن رضاك منه تبت وصل يا لطيف يا غفور وصل يا لطيف يا غفور على الذي لا نأبه النفور سيدنا محمد وسلم وبتوالي في أفتي العلماء وآله وصحبه والشرحاء صدري به يا مالكي ينشرها وصل يا لطيف ولتسلمي على وسيلتي إليك سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم منا تدوم يا من له التفضيل والتقديم والتمه آفات تغربي مع اليوم والذي رضيت الإجماع واشهد بتوبتي من آفاتي جميعها ومن أذى التفاتي والتمح يا خبير كل من جلا وكل ما استثر منها مسجلا وصل يا ملك ولتسلمي على الذي محل أذاك الألم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وكل عاصم من أذى التمليك وضرر الشيطان والملوك وضر ما خلقت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئنا لفي

واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى.

خير نجيت من بيها لقمها من الصياطين. فشكري يا اسماء وجهت شكري الى الرحمن الملك الرحيم ذي الازمان كرمني بموته وبلغ مدد لي مدد ما لا يخفى علي شيء.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً

فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان

الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم

الخير عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه،

آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

0: كعتلا.
1: سنشي أمولي ليب نبغينا تد تدن خبرنا نلا تدن سنين توبا إن خمنا يب خم أو ترند يب ما دي سيد مغبي ما دي سيد مغبي سنشي اسمه يب بل بل بل نيلون سنشي اسمه بل نيلون سنين بوونا تو حمدي إن خمنا ما دي سيد توبا نكون كتام ليشي يا رجال الله يا أقفسين يا مي الله لك يا الله تنك مومي ويباي مغنا مغنا ليشي ما يين خمنا يجسون يجسون يجسون يجسون والجين دك ما نشان قالجي مشيب مشيب نعرفه مشيب نعمل كي سني بيشوف هم صح لتح ما حلوي وحنشل ما حنشل من يمنه بدي قلنا خمنا سنو مرام لك وجه يماجي وقت واقع مشيب يجيبوه تكي بوم تكي ون ملاي في ديك ديك لين كو ديك لين كو هفه نكو دنو بو غلين غا غا غا دي ميلنو لغي لغي بوبو دفا دفا لا كون سي بار بو سوب سي سي ييب فوك فوك بو غي رك بو بو غي سون دفا لا كتو واخو خامني دنج كو يوي سوما نكو خالص ييب يي ني ييب ملاي ملاي كي نكو واخ مون لين دال ديف نيو دين دال دين سوك رك ndax dama meñ jabot ak wa kat ak talib yo xamne na bëgg yëpp yëri ñi ci té waxtu wo itam yi ñi dikki ñoo sakku sakku loolu yi mala ci dun sakku mo wax ni may waxon rek né la na bëgg ñëpp yëri ñi ci mu fa wa nga ñëri nak fu gat ak yett ma la ko pututi ma la ko yessuti wona yi ñi bokk ci ñëpp bu ngeen jégé ku ñu wax ci arnok seen bakki bu ak la fitali bi bu di wel taw lebe bo bi wax na len ci nak ay dal yu baxa bax bu yoon bu ci Allah fa so yoon ak yu baxa bax dal ba gan sax ci nek ku ci farlu sey mbir do sen ci la sen
0: waghfir liman banaw binaa'aha ar-rafi' waghfir

والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره.

والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نزل إليها أبدا آمين يا رب العالمين.

محوط ظلمي لي جد بعلمي داعي نجائي أذهبت فقري لي سنت سري من غير مكري ولا هجائي زكيت نفسي فككت حبسي أذهبت

الوفائي نعم الحبيب نعم القريب نعم اللبيب ماح الخفاء حمى العيالا كفى القتالا محى المجالا بلا رفاء حمى العيالا كفى القتالا محى المجالا بلا رفاء أخفى الشروع

ضب يسلم طير يعظم كديدها سرح تسير غيث يفور بير تفور بلا رشاء جذع يحن له يئن ذيب يعن برعي الشاء قد حاز فخرا من

يا خير ربي خير مربي طيبت قلبي بعد اجتدائي صل وسلم على المتمم وكل ياسم بلا انتهاء صل وسلم على المتمم وكل ياسم بلا انتهاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح

0: رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: يا لبة المراغب في آجل كعاجل للراغب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تزكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تسر مشفعا به كفيت ما عصر

لسوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى وزحزح غرورا فقمت ناظما لذي المقدمة مصليا بها على من قدمه مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من

عاجل للراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا على فسرمدا صلي وسلم يا كريم عني عليه والتقد لي ما أروم صلي عليه في جميع الآل مع سلام واستجب سؤالي صلي عليه في جميع الصحب مع سلام والتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعين الخب شر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل والصحب وصم اخفي يا من من الناس معا عصمت خير الورى وشأنه عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله

آلي يا آمرا خير الورى بالعذبلة كما عصمته بها والحسبلة صل عليه ولتسلم كل حين في الآل والصحب معا والصالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل والصحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب عذبلة وخير منزل حباب بسملة صل

بك استعاذ من شيطاني ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي الصحابة وآله ومطر السحابة وانشر علينا بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعذبلة وانشر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعذب ماتحة ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا

لنا بحق باء البسملة والسين والميم سور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وخرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عسر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونور مألفي وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا ناجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل والصحب عني واستجب سؤالي بحرمة العذبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمه لي من الضر وكل وصمه بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومولاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة ولتغنني بهكذا عن هاتي ولتكفي غير بشر جهاتي وليبارك في

كل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا عن ولد ووالدي أذهب لغير جهتي شيطانا وليرب في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلد لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوذ بي حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الذال أذل كل من يسوءه بشري من أبناء الزمن بالباء واللامين هبلي بركة وليليم باقيا بتركة وليهب بالهاء أنفع هبات وليأدم خير رسوخ وثبات وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحوي ولتكن لي ولتعن واطرد بحق النون كل من مرد لغير ما يضرني حيث ورد وأذهبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحوي يريد ولق غيري اللعين حيث رام ضرا ولا تنين

يسمني الحفيظ وليس ينحوني بكيد أو لفيظ بطائه وجه طوافه إلى غير جهاتي يا حفيظا بإله بألف الشيطان.

له وزحزح شر بلامه له الملام تصرف والتكفنيه وفؤادي عرف برائه رد له ما قصد في من الضرر حيث رصد بجيمه جزم أن يميل أبدا لما يسوى.

يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لغير نحوي لا تسق لي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس اللعين من جنات.

وليهب الباء أحسن بقاء أعجوبة لكل ندب سبقا وليهب السين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليهب الميم محو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد وليهب اللامين هب لطفين منك جميلين معا صرفين وليهب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترضى لي لست أميل بألف

يا واحدا لين للقلوب وليهب بالنون نورا يسطع ومنك نفع برضا لا يقطع وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر ورضا باللام والراء وقض للغرض وليهب بحائه حباء مغن يولي من يشاء اجتباء وليهب بيائه يسرا بلا عسر وكل يشكرن وقبلا وليهب بميمه محو العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام.

كل عدو لسوى جنابي يا من له حمدي ضائط نابي وانشر علي البركات دون ضر ولسواي كف كل ما يضر يا صارفا قتلي قبل نادما يا من كفاني بالنبي الصادما كما جهادي وبيوع الماضية جعلتها خير مساع الراضية صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحياة.

تحطي واجعل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف واجعل به نظمي فوق الصوم وغيره من

وواه بارتقا صلي بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمد والآل والصحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصلي يا ربا له المحامد على معظم سماه حامد وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه واجعل النظام باب الرضا مع أياديك العظام صلِّ وسلِّمَنَّ يا

تن الأدلة صل على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزحزح لغير غمة وصليا وسلما يا قاهر على معظم سماه طاهر وآله وصحبه

الذين محروا وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بالطيب والآل والصحب ذوي المناقب يا خير من نوجي بالتراقب صل وسلمن يا مؤيدي على الذي سميته بسيد والآل والصحب نجوم الغير يا من غداني لفعل الخير صل وسلمن

القيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صل على ند بن سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلم يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورضاه أقتفي صل على ند بن سماه مقتفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع.

والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزل إليها أبدا آمين يا رب العالمين.

محوت ظلمي لي جد بعلمي داعي نجائي أذهبت فقري لي سنت سري من غير مكري ولا هجائي زكيت نفسي فككت حبسي أذهب

لك خوارق من ذي الخلائق ليست لسابق ولا لجائي منها انصراف شيء يعاف عمن يخاف بعد التجائي خير البراء.

بعد العفاء نعم الحبيب نعم القريب نعم اللبيب ماحي الخفاء حمى العيالا كفى القتالا محى المجالا بلا رفاء حمى العيالا كفى القتالا محى المجالا بلا رفاء أخفى الشرور

ضب يسلم طير يعظم كديدها سرح تسير غيث يفور بير تفور بلا رشاء جذع يحن له يئن ذيب يعن برعي الشاء قد حاز فخرا.

يا خير ربي خير مربي طيبت قلبي بعد اجتدائي صل وسلم على المتمم وكل ياسم بلا انتهاء صل وسلم على المتمم وكل

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين.
1: He speaks of a new prophet in Arabia.
2: Was it like this when John the Baptist came to King Herod out of the desert, crying about salvation?

0: من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم المجوس.
1: أنت يا جلف الصحراء تعلم عاهل الفرس كيف يركع؟
2: Muhammad, messenger of God. Who gave him this authority?
3: من أعطاه هذه السلطة؟
4: أرسله الله رحمة للعالمين.

0: في القرن السادس الميلادي والعالم يموج في الظلمات، ولد محمد بن عبد الله في مكة. مكة الآن ملتقى القوافل والتجارة ومهد أصنام الآلهة التي يقدسها العرب. في الأشهر الحرم تؤجل القبائل نزاعاتها، وتقبل وفودها آمنة يحمل كهنتها قرابينها لأوثان الآلهة حول الكعبة. الكعبة التي أقامها النبي إبراهيم مزارا للحجيج المؤمنين بالله الواحد تحتشد الآن بثلاثمائة وستين وثنا بعدد القبائل العربية. كانت في قريش سيادة مكة، منهم بنو عبد الدار الأثرياء وكبار التجار يحتكرون سدانة الأوثان لتروج في أعيادها تجارتهم، ومنهم بنو هاشم جد محمد يؤثرون ضيافة الحجيج ما أقاموا في مكة.
1: لا يا أمية،
2: لا لا
3: لا يكفي.
4: كيف؟
3: قد دفعت أضعاف ديني، أنا أسدد منذ خمسة أعوام.
4: ألا تفهم؟ الربا يتضاعف يتضاعف. هو لك،
3: ولكني أحتاج إليه للعمل في حقلي، هو كل ما بقي لي.
4: الحمار لا يفي بنصف ما عليك. الغلام
3: ولدي.
5: كيف ترى السوق اليوم يا عميرة؟
6: لم تتضح بعد، فالقوافل ما زالت تتوارى. آلهة هذا العام من ذهب؟ لو وفقت بين الآلهة والتجارة يربو حصادنا يا أبا سفيان.
5: قافلة الشام، أرى طليعتها.
6: سبقت موعدها.
5: زد على البئر الشمالية خمسة رجال آخرين.
6: كم نذبح؟ سبعين؟
5: اجعلها مئة واحفظ لمكة هيبتها، وعشرة حملان لقادتها.
7: من علم القوم من علم القوم أن المال مادحهم إن بعثروه وإن يحفظ فشتام. ومن إذا استلهم العافون نجدته أشار هذا أبو سفيان إلهام، هذا ابن حرب به تمضي قوافلكم أيان شاءت، لها في الأرض إكرام. هذا الذي عنده للشعر منزلة تعطي بغير سؤال فهي أنساب.
8: حز من الصين يا سيدتي، ناعم الملمس، متعة للعين.
9: نعم، سبعة أطوال.
8: عشرون دينارا
9: لزوج أبي سفيان.
8: خذيه بما شئت يا مولاتي.
9: خمسة عشر.
10: Thank you.
6: هذا حسن، فللآلهة نصيبها وأجر خلودها.
10: يا أبا لهب، هذا الرجل الذي يقف هناك من هو؟ احملوني بعيدا، جردني من كل شيء.
11: لماذا يلاحقنا محمد هكذا؟ لماذا؟
12: ترى ما أصاب ابن أخي.
11: لماذا لا توقفوا عند حده؟
12: ربما يتغير.
11: يتغير وقد بلغ 40؟ لا يليق برجل مثله في ذروة الرجولة أن يعتزل مرتعدا في غار، أن يؤثر عراء الجبل على الفراش الدافئ الوثير بوسعه وهو زوج امرأة ثرية مثل خديجة، بوسعه أن ينال أطيب ما بمكة.
12: إن رجلا يجرؤ على إغضاب العزة ومنات إلهة رخائنا، واللات إلهة أحسابنا وأنسابنا، وهبل هبل المنوط بمصائرنا ويرعى قوافلنا،
11: مثل هذا الرجل يلقي بنفسه إلى التهلكة.
12: أن يتنكر للآلهة على ملأ أمر خطير، بدعة،
11: جحود، تمرد.
12: أخشى على محمد من نفسه.
6: يعتريني الفضل عند كل انفضاض لهذه السوء. قد يكون مبعثه أني قد لا أراها في العام القادم.
13: يا أبا طالب، يا أبا طالب، يا أبا طالب، أبا طالب.
6: على رسلك يا زيد.
13: هل نزل محمد من غار حراء؟
6: لا، لم نره بعد.
13: أرسلتني خديجة وفي ظنها أنه نزل إليك.
6: لعله في بيت أبي بكر.
13: سألت عنه هناك.
6: لا يزال إذن في الغار
13: 3 أيام.
6: طال غيابه هذه المرة. أخشى عليه من الجبل، فلست أعرف ما يعني. المرء يرى العالم بوضوح أعظم من فوق جبل.

خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

0: لا يزال في دثاره. الوحي يثقل عليه حتى لا يكاد يقوى على رفع يده. تعتريه رعشة مع أن جبينه يتفصد عرقا، ولكنه تكلم.
1: زيد، ماذا أصاب ابن أخي محمدا؟
0: كان وحده يتأمل في الغار، أتاه الملك وقال له اقرأ، فقال محمد ما أنا بقارئ. وقال الملك مرة أخرى وأخرى لمحمد اقرأ، وأجاب محمد ما أقرأ. عندئذ قال ملك الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقرأ محمد وكأنما كتبت الآيات في قلبه كتابا، فانصرف عنه جبريل.
1: جبريل؟
0: عندما خرج محمد من الغار سمع صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. وانصرف محمد راجعا إلى أهله يحدث خديجة بما رأى، فقالت له أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة.
1: ومن عرف ما تعرف يا زيد؟
0: أول من عرف خديجة وعلي وأبو بكر.
1: وأنت؟
0: أنا ابنه بالتبني.
1: احذر أن تعلن هذا الأمر في مكة، أبلغه أن عمه الذي كفل طفولته لن يتخلى عنه أبدا.
2: ماذا يريد محمد بدعوة عشيرتي؟
3: لا أدري بعد، لقد لبيت لأعرف.
2: الغار، الملائكة، إنها بدعة. وماذا يقول أبو سفيان؟
3: يرى أن هذا شأن بني هاشم.
0: كيف تكون بدعة وقد سبق أمثاله؟ هي على مكة جديدة؟ ألم ينزلها الله قبل ذلك على نوح وموسى وعيسى وكل الأنبياء؟
4: مصعب، من هذا؟
0: جعفر،

0: ما بيدك؟
1: سورة من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم.
0: جعفر، هل كنت هناك عندما أنزل الله عليه هذه الكلمات؟
1: كان يرتعد تحت دثاره، وكانت أسنانه تصطك، وكان يحاول أن يوقف رعشته، ثم يبدأ يفيق ويتكلم.

0: عمار أين كنت؟ أمك لم تنم ليلتها قلقا عليك، أين كنت؟ غفرانك، الذنب ذنبي.
1: هذا الإله منحنا عونه طوال الحياة.
2: ولكنه لم يمنح نفسه عونا. يخجلني أن أعبد هذا. الإله الحق هو الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار.
1: عمار، إننا نرى الآلهة في الكعبة كل يوم. عمار، بدأت أخشى عليك، أنت تصغي لقوم يدفعونك إلى الهلاك.
2: أنا أصغي لمحمد يا أماه.
0: محمد، مكة كلها تشهد إنه الصادق الأمين، إنه الذي يتصدق ويؤثر على نفسه، إنه يقرأ السلام على كل الناس، ولكنني لا أرضى أن يخطئ في حق الآلهة.
2: الآلهة؟ أي آلهة هذه التي ترضى أن يموت الإنسان جوعا، أن يخدع الغني الفقير، أن يرهب القوي الضعيف؟ أتراها آلهة هذه التي تبيح للأباء قتل بناتهم بلا ذنب ولا جريرة؟ أتراها آلهة هذه التي تحرم النساء حرية اختيار الصالحين وترضى بأن يكرهن على حياة أفضل منها الموت؟
0: أمك لم تكره على شيء كما أظن.
1: أتذكر يا ياسر ما كنا